قرآن إن شاء الله بقى هنخدموا لكم الطرق وندور لكم الضوء ونعبروا لكم السوندات الفايدة وردوها لكم جنة نوعدكم إن شاء الله بقى هنخدموا لكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت انتع الزامبو ونخدموا